0: قديم طريقه تتجنن قديم تقديم
1: تجنن تقديم طريقه تتجنن قديم تقديم